حواح كي انتجي لرا حواح طي إراهي را حواح رغي تنير حواح يا سناهي را حواح كالهر آونا

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يبن ندي يا مدوكاري عمر بكاري يرى أمد يرى

أي بامبا جاي قول يا ويابو إزو كريسدو أي كروس جاكيم بنينجو غينجو ديكو نبا